الباسبور عندي نمشي لفرنسا نولي لاباس. منين الباسبور والو ما عندي ما ندير يا بنت الناس. لو كان الباسبور عندي نركب في الطايرة ونقطع البحور، نخدم وندير الملايين نشري لوطو نجيبها في البابور. لو كان الباسبور عندي نقطع لفرنسا ونخدم في النور، نترفه والليل.

عصفور عندي نقطع الفراس هذيد البلجيك نصيبط لك الدراهم وانتي حرية شكوني نبيك لو كان الباسبور عندي نديك معايا علاش نخليك نخدم وانتي يا حذايا ننساهم امي ونتونس بيك قالت لي يا الراجل الصنط لي بغيت نسقسيك الضفدع واش قالت ونهار اللي لمهم المليك سقسيها سيدنا سليمان وقال يا امرا واسم بيك علاش قعدتي انتي والوحش كل هربت عليك قالت له حروق بطني وعز وطاني خير من بلاد الناس يا الدنيا من قبيل تقدر هذا زاهي وذاك

الباسبور عندي نقطع الالمان ونولي ريش نصيبط لك البلايز حياك النيل وامرا لا تبكيش لو كان الباسبور عندي ندير المانضة ونرسل دبيش نشري لك فيلا جديدة ونرقيدك يا امرا غافر ريش لو كان الباسبور عندي نديك معايا وما تقعديش نردك يا بنات باري تمشي في الزنقة وما تنعرفيش لو كان الباسبور عندي نكري قرصونة وما تخدميش منين الباسبور والو سمحي لي

قبضوا الباسبور الاخضر، قالوا لي واش تعمل بيه؟ قلت لهم بيه نخطر نمشي للخارج ونولي بيه. سهر ربي وافقوني وقالوا لا دير شيكي الاخرين، احرز الباسبور الاخضر ولا بعته راك تندم في الحين. يديته ودخلت نجري على الاولاد كامل فرحوا بيه، قالوا هذا اسباب رزق لابويا لا يتفرد شي فيه. قلت لهم سامحوني وانا خصوني فلوس الفياج، يديت الراديو نبيعه والصينية زد حتى البقران.